0: Un ciao a Novara.
1: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radioembol.it.
2: معنا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: طبعا انا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: راديو هانبول.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Radio Handball.it

0: Un benvenuto a Treviso.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radioembol.it.
2: Raggiungiamo fissi me Radio Handball Italia, والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: طبعا انا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: ترجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا، هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: راديو هانبول.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando RH.it.

0: Benvenuta online Roma, buon ascolto.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: معنا كتسمعوا راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: Congratulations.
1: رجل في استماع راديو هانبول ايطاليا هو الراديو اللي كتهضر دار لكرات اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: طبعا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball.